دنشتو شادر جبريل ومالاخو ميجابالوهو لغليلو لولاية دشما نصراف سبثلتو كتوا طلبتو لجورو دشمي يوسف موبيتو داويد وشما ديبثلتو مريم وعابل سيدا ومالاخو ومليلا شلومو إلاخ ياد كتات مليثو طيبوثو ومو ريذان أعمخ مبارختو أتبني